إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصادك والخير كله بيدك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا رب.

مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما، مغفرة تعصي مؤمن سلما، واغفر لكل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قد مقدار العصيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم

0: الإخوة الكرام مرحبا بكم. بسم الله.
1: السلام
0: عليكم. ثمانية جاي. أوكي جربت. الله أكبر. أوه. كم بيتال نادي. أشي أوه إيه ده سان ف دغ. نمكي تاتقال الدنيا كمودي لوسي. بوم غارج تبارك الله.
2: bay sa mutala ciofel bi ma am ci yow ba mel ni xegu no ma jam

0: داخل
1: داخل
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا ي

0: ربك
1: اهتني الجميع ونصل
0: والبخور
1: سؤال
2: حمدا يسوخ سرمدا
0: اخرنا ابليس سوخ نخ

0: حوز الفرج للمؤمنين
1: بحق رجاء مسلما مسلما
0: بسير كل اخرد وادب
1: فرحة يا من
0: يحرى اني ازاوت عن لي مرة
1: مرة مرة مرة من بلاء
0: مرة من بلاء
1: والله
0: مرة من بلاء
1: مرة من بلاء
0: يا من جميل
1: والله مرة من بلاء يا من جميل يا من جميل يا من جميل خدمي تقبل نجم يا لي مصفى نجم يا لي مصفى نجم
0: من لم يطيع تنبح أراد أن يقدم أمر الله لم يدم.

0: سكان الخارج
1: والكل
0: والكل منهم من فدي شارب شارب للمسلمين
1: ولكل مسلمات نور الذي يذهب أهل الظلمات في الجنان يخلد
0: يخلد نحن محتاج بالصلاة وهم مازلون مازلون
2: الحمد لله.

0: ابن قالنا وخفا
1: ما قد سرف
0: قد سرف خرنا
1: بيقف وزهق
0: هدمت بحق وزهق
1: ولله
0: الله ربي
1: مالك كل حالي كحملي ونيتي
0: ربيتو
1: بالرسول
0: من
1: خالف
0: الحق من يجزي فرأني إله من شرك ومن كل نفاق
1: وسعادة
0: فرأني من علي نسي لنبي
1: والذي
0: لم
1: أراه
0: فيه شيء
1: عدا ونوم
0: محمد بن صلى عليه وسلم محمد بن صلى عليه وسلم سلطه فرح الأكرم
1: تفريحا جدو
0: أنني محبا وخبا وخبا محال أخدار يا خطابي محال أخدار وزيان ودار خطاب أيتنا
1: أهدا فخلبوا
0: فخلبوا ولزعنا ساخرنا خلبوا بزوم باخي قبل الزعبا على اللزي ورزمي فخبا على اللزي طلبة طلبة الخبير خبير
1: سلامة في البرية الخبير
0: ومن له
1: كليتي عبادة
0: كليتي العباد
1: حمدي
0: حمدي
1: ومن
0: خالفنا
1: عبادة
0: ومن خالفنا عبادة
1: ملك اللزي
0: ملك اللزي ملك اللزي ليس

0: حبيبي الدنيا
1: اليوم نعم النافع
0: والله ما بيفهم ما بعرف ما تسأح أجرن كبير.

المختار في الأنبياء يبين المختار في الأنبياء ويتفينا حبيبي ربي ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويتفينا ويت

0: ñuy wa malika
1: waliya
0: serigne jibindom
1: rahman wa rahim
0: serigne ibrahim tin borom touba marnan
2: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

0: ودنا يرزا
1: مالت
0: شاهد وكفنا
1: كسلا
0: كسلا في الأخات يا بر يا لتيف يا مؤافي يا ملوان أمره

مكان البخل والزيغ مكان الفخر وفلسك لا مكان الفخر وسن جميل وسن الأجر شافين فوفر وسنك لا ونجيم وعافين

0: ورحمة وقلب عقلل وخيرا وقوب من عقزل وقلرا وحنا وبيم وجيكا وآخرهم وبنا ونزلكا وجل جميل وغوتي ونسبي ورحمة ومسلاي نسبي وجلنا ونا وانا أساس
1: ساقب لديرا تفاد

0: وجل سخرنا وخير الكبير وجل كبيرنا وير السخير وجل قلوبنا
1: لا تبعدني
0: بلا تناسين ولا تحاسدي ولا تخاصم ولا تدابري ولا تباخدي ولا تنافري فرجع نسير المسيين قاسين والمؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وفنا بعافية تكون في دارين تقول في دارين تقول في دارين تقول في دارين
1: تكون في دارين خير عافية
0: والميوت وكفنا المسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وهلنا يا ربنا وسن ختام عند الممات وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام وخدم يوم الخيام.

0: ونجت الخدر فنم ربا ثم صلاه وسلاما داما على الذي يثبت الاقدام محمد الغالي يثبت النجف من انخلا بهم
1: جل الله وجد
0: غزا وان اليوم وصلت ناري وخري الى مولاي وخري الى مولاي وجداري يا ربنا
2: اني
0: مسافر الخريف وليس لي خيرك هاؤنا خريف وابي الرجوع وابي الرجوع من سفري ان كان خير لي بخير سفري بلا كعبة خلاب وبلا خفاء ليني يا كريم وبلا وكل سالم وكل سالم جالك
1: يا لعبيا
0: فازيا
1: امورو يا ربي
0: بجاي خير مرسلين يا جليل بجاي خير مرسلين يا جليل وجاي يسبيح ومن لهم يميل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمدا لرب الغافر ذنب لنا الخابل ثوبنا للفي بنا سمع زاجر سمع زاجر

0: وين راي البدية برهنل خلق من صعاو وخاد نيمن لا يرى سراو كتاب ربي كتاب ربي كتاب ربي
1: كتاب ربي كان لي وكنت
0: لو الله
1: به سكنت
0: حسن الأقدار والمفاسد سلامتي من جارب الفاسد أكرم الله مسكي وما نختار وليخا دلخ وما بي الله كرام القرآن والبقايا نبي سلام يبعد وزير الجلال والكرام والاقبال كرام ما لم يكن والذكر يمكن
1: في
0: كونه يا البديع عجبا للكون يا لذيح يا الهي وصح غاب الريح كون وفي فسح لا يعني الله ألا لا يبرا تخر ريح ومريح
1: تقبلا
0: تخر ريح ومريح تقبلا تخر ريح ومريح تقبلا
1: غابت
0: ما له زاد وزمني لا كزاد وخاني
1: بابي زبورا
0: زبورا
1: تجارتي
0: لا يعلم لن تبورا

0: وذلا ولا اله الا الله يقضي لي بلانتي زمني من كان لي ولي صفا زمني
1: يا ورد
0: من زان
2: عربي
0: بلا نيات وسبق ربي نسل الاسلام عند قرب
2: سخنا ماتي بي نكوي نيو
0: ديال الجزائر من يرسل بتي
2: نسل نيو بن تليبا نياري تري دي نيو بو باخا باخا كاري سيني مودو استوديو
0: اسماء خدمتي لدا اهل الكتاب
2: سيني مودو مباي مباكي كو جوخ كو تيخ نكوي نيو
0: سبت من مسافر
2: سيني الحسن
0: انا اسم
2: سيني باي جو باي فال
0: هداني الله وسلسلين الى اسوا امبيا
2: ماما نوغي
0: سبحان ربك رب
2: شيخ ابو باللو
0: هما سبحان
2: مام شيخ انت
0: وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين سيدنا سيد الاولين والاخرين مسيح لم يخلق
2: لم يبدو
0: هادك لم يبدو مثل موسى محمد زرا وجارا في البراء يا سمد مدلل
2: اسلام اداك كفر
0: مدلل مدلل مدلل

0: لم يرد
1: مثل له فمثله لم يرد
0: لم يرد مسعادة مؤل برا يوما ألسو يوما ألسو يوما ألسو وردسا هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإيمان والدليل براء البديل من خير الجمال وصلنا وخبوص أنا خير كمال كون النبي المنتخى محمد خير الورال مختار إلا سمدي سيدنا

0: محمد رسول الله
1: ابو خلق الله
0: محمد رسول الله
1: سيدك ان نسخ علينا
0: عجي خدا
1: خيل يعد من عجمه

والقسي والخسران والسنار. وصل يا ملك ولتسلم على الذي بسرته بقلمي. وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واشكر لجأ.

بلا تحرر ولا انتحار وعصمة من الأذى ولتشكري هذا النظام ولتنوّر فكري وصلي يا سلام

خاتم كل الأنبياء ترى والآل وصحبه وخذ للبر وليها بحق يونس المرام وليكن بلا أذى ولا انصرام وصل يا خالق ولتسلمي على حبيبك الخليل العالمين وهو نبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكس خدمها مجالة وليحب حقه.

وهو المبرأ من العيوب وهو المجرأ وآلي وصابي وليحب بحق يوسف المنابلا رحب صل وسلم يا مشور على الذي به أتى الناس وروا منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وزر من يطفئ وليحب سورة

وسلاتها بالنار علي مريمان بيتعلق من النار زمان وجملة الأقوال من الأقارب في دين أو في دين ولا جانبي فليكن إسما وضعبا يا زمان تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر مدى هلا ما بالوسلة لك وليا أبو سليطة بينك والتسفي صلاة الاستجابة الغالي وهذا الإجابة وليجب بكل ما طلبت بسل خزيره كمال دمسو بسم الإله من موي جواجا شيخ مصطفى فلو يا كاريون بسم الإله من موي جواجا شيخ مصطفى فلو يا كاريون بسم الإله من موي جواجا شيخ مودو بوسجن موي يا كاريون بسم الإله موي جواجا شيخ مصطفى فلو يا كاريون دمم كثيرا ما من اليفين شيخ مودو بوسجن ويتل نياني دمام قسيونا دمام قسيونا دمام قسيونا دمام قسيونا باي سرنجيني مستوى دمام قسيونا مونغن اليفين سرنج مودو بسو باق ويتل نياني عدنا جوينا جروا جو باق جا سيخ مودو بسو دون ويتل نياني عدنا جوينا جروا جو باق جا سيخ مودو بسو دون ويتل نياني يوم الاثنين لما الملكو جامي جسائر جغل جيوني مواجن دين دي فكنا باي با مسيو تلاتا بره الگنار فكيل دي فنبلوان جويروا مواجن دين دي داني سيفا الواجن دين دي مواجن دين دي فكنا باي با يا اهل البري يا اهل البري ويجعل لهم مكوان جوني يا اهل البري يا اهل البري ويجعل لهم مكوان جوني علي جوينا وادني جوينا واسامي با جوينا كوان جوني علي جوينا وادني جوينا واسامي با جوينا كوان جوني علي جوينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

مدى الخبير جميع المجموع والمبروخ أكرام رب الأرجلين ووالدي ستين في الدارين ثبت نبيل الخيار اللي إمار الوان بالسيار نفر لين من له العزوم مع الإدافة جند مصوم رفع عاخلي بدر من الإسلام والصلصول الفجور والسلام بهب ما يسر والقناس وسر من له أنا خناس.

0: di wajah kuma tasawufi dengan udara kama bak nallah tawfi di wajah kuma tasawufi dengan udara kama hadiyati la iludu di samadhi abad ayati bin nabi muhammadi hadiyati la iludu di samadhi abad ayati bin nabi muhammadi هدية لله الوجود سمدي أبغت آياتي بالنبي محمد واجل واجل واجل ربنا من دعات الرجيم ومدرك لي سبل اتباعي ومدرك لي سبل اتباعي ومسكن لي جلب كل خير ومسكن
1: عليه الله بالسلام وآله وصحبه الأحلام مرد ما ونق فما ماس كمارا بمسيارة لكم كسا منا قد للمبك فك بامبا دمي سن غرمي غلم علي جوه يوم غلم ملمبا أم غفلل دونو كتين داي أكي باي Sheikh Demba Sheikh Bamba man as kamara malen joxone

محمد نعم وسيلتي لربي سمدي فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من حياتنا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، طبعاً محموداً الذي وعدته إنك لا

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
1: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
2: Leer gi FM 94.6.
3: Jamul akham da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di te ko mana jeb de ko jeem te def lu ba te bul ko yeem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wéru ci mo bo lek ligéy réminu mo wi Sénégal